عيلتي بالشرق وصحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض. بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش من سون شيمون نول باخ.